0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعشم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: اذا انت سامع ان انا سامع حد كمان
1: انا سامع صوت
2: لا انا سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم اف ام على كيفك

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: يعني ايه جيمر؟
6: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
5: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
7: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
5: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
6: هيدخل في كل المجالات.
5: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
8: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
5: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
6: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
5: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
2: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم اف ام.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: بالسكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين بعدين بعدين.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي.
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا صباح الهنا،

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم 3 الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم 3 من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعث

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها بقرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيد.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: سادتي أنساتي، سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد،

وخطره

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ايه ده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما اعرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com.

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم.

شقيا لا جافيا ولا شقيا. نسألك اللهم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين، اللهم آمين آمين. مستمعينا الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية، وما زلنا في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم من أخلاقه الشريفة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هكذا علمنا الله تبارك وتعالى، وعلمنا أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وعلمنا في القرآن برضو في سورة النور: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم من أهم أسباب الهداية. عشان ربنا يمن علينا بالهداية ويرزقنا الهداية لازم نطيع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر سورة النور قال ربنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. اللي بيخالف أمر النبي يا حضرات إلا يحصل بقى، شوف ربنا بيقول إيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله السلامة، اللهم ارزقنا حسن الاقتداء بنبيك الكريم، اللهم آمين آمين. تكلمنا من قبل عن بعض الأمور التي كان النبي يحبها صلى الله عليه وسلم، عشان نتعلمها ونقلد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين كمان نعرف في أمور كان النبي يكرهها. ياه، ده يبقى دي لازم نبعد عنها. طالما النبي بيكرهها يبقى ما نعملهاش. كان يكره إيه؟ التشاؤم، الطيرة، التطير. أوه اصطبحنا بوش من النهاردة، لا كان ده مرفوض. فإنه إن التشاؤم بأشخاص، التشاؤم بأيام، ولك النهاردة إيه التلات؟ يا ربي على اليوم دوت، ماله كلها أيام ربنا. ولا الناس بتتشاؤم من رقم 13، اللي أنا مش فاهم ليه ماله 13 يعني. يا سبحان الله العظيم. فده يوسف الصديق في الرؤية بتاعته بيقول: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أهم 13، أهم أهو 11 إخواته، والشمس والقمر أبوه وأمه. قال: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طبعا الأم هنا زي ما يعني قال المفسرين مش أمه التي ولدته، عشان كده في آخر سورة يوسف قال: ورفع أبويه على العرش، ما قالش والديه، لأنه الست اللي موجودة اللي هي مرات الأب هي في مقام الأم، لكنها مش والدة، مش هي الوالدة يعني. فالنبي كان يكره التشاؤم، كان يكره الطيرة اللي هي التطير. يعني كانوا العرب في الجاهلية إذا الطير طار الناحية دي يبقى كذا، إذا طار الناحية التانية تبقى مصيبة يعني. فلا، المسلم لا يتشاءم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. المؤمن لا يقنط ولا ييأس. وفي القرآن أيضا قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي سورة يوسف يعقوب يقول: يا بني، بيكلم ولاده سيدنا يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن لا، المؤمن ما بيتشأمش، ما عندوش أيام حلوة وأيام وحشة، كلها أيام ربنا حلوة. أصلا لما بلبس اللبس ده بيحصل إيه، ولما ألبس اللبس التاني بيحصل إيه؟ فيش حاجة اسمها كده. يبقى لا للتشاؤم. الناس اللي تصبح تقول لك: النهارده هيحصل لك ايه، النهارده هيعمل لك ايه، الابراج بتقول ايه، ابراج ايه، والبتنجان ايه. ايه اللي الناس بتقول

0: بيقولوا ده، ده ربنا قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. لا لا، وألذ حاجة ان يجي الزبون يقول لك ده علم، على اساس ان احنا جايين ما تعلمناش، احنا ما مرناش. علم ايه؟ ايه علم الابراج ده؟ لا يجي واحد ألذ حاجة اكلم حد يقول لي لا لا يا مولانا ده علم. بالمناسبة على فكرة انا دارس فيزيكس وكيمستري، انا دارس طبيعة. وانا طالب في الجامعة كنت بدرس اربع فروع طبيعة واربع فروع كيمياء، اربع مواد يعني، يعني مثلا كيمياء الاورجان، كيمياء عضوية وكيمياء تحليلية وفيزيكال كيمستري، كيمياء طبيعية، وبندرس الحاجات دي وندرس طبيعة. مجيش يقول لك الفلك، فلك ايه؟ اتصلوا بيك قالوا لك ان لما المريخ مع زحل ولما المشتري يروح مش عارف فين فلان هيحصل له ايه؟ فيش حاجه اسمها الكلام ده. ف يبقى المؤمن يا حضرات لا يتشائم، المؤمن دائما متفائل. فالنبي كان يكره الطيرة، يكره التشاؤم. ادي اول حاجه عرفنا النبي بيكره عليه الصلاه والسلام. طب كان بيكره ايه تاني النبي عليه الصلاه والسلام؟ كان يكره أن يمشي أحد خلفه. يعني عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا النبي يا رب. شوف من تواضع النبي، يعني عادة يعني الشخصيات المهمة كده يبقى ماشي وفي ناس مش وراء، النبي ما كانش حب حد يمشي وراء، هيمشوا جنبه. كان يكره أن يمشي أحد خلفه، وكان يكره أن يقام له، ما يحبش حد يقوم له عليه الصلاة والسلام. فلدرجة كانوا للصحابة لا تقوموا، ما حدش يقوم لما ادخل كده، لا تقوموا. إلا أنه حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يقوم، فأنا بيقول له حسان أنا قلت يعني ما حدش يقوم، يعني ما تقوموش تقفوا كده. فحسان بن ثابت شاعر الرسول قال إيه بقى؟ قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لذي عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. يعني ده يعلمنا انه القيام للاحترام والتبجيل والتوقير ده فوش حاجة. فيعني انا لما يدخل شيخي انتفض، طبعا اقوم اقف. والمعلم قم للمعلم، الله يرحمك يا شوقي امير الشعراء، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ فقيام الاحترام والتقدير لا، ده ما فيهوش مشكلة. إنما هي القضية فين يا حضرات؟ هي فيها تكة بسيطة عشان أقول لك لا، ما النبي كان يكره أن يقام له. إحنا عندنا شخصين، اللي حيقوم واللي حيتأملوا. زي ايه؟ انت عندك شخصيتين، شخص المعطي وشخص الاخذ. واحد عايز يتصدق دلوقتي، ده اسمه المعطي اللي حيتصدق. طب والفقير اللي هياخد الصدقة اسمه ايه؟ معطى له، صح؟ الشرع الشريف ادى لكل واحد رسالة، المعطي اللي هيدي الصدقة المفروض يبقى في قرارة نفسه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، صح ولا لا؟ أنا لو جيت أدي صدقة جوايا مش عايز حد يشكرني، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب واللي خد الصدقة الشرع علمه إيه؟ قال من صنع لكم معروفا فكافئوه. علمه انه لو حد عمل لك حاجة تكافئه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. عرفنا إيه الفرق ما بين الاثنين؟ إن حضرتك ما تحبش الناس تقوم لك، يعني ما تحبش تبقى يعني أعلى من الناس، لا أنت ما تحبش كده. إنما أول ما أنت تدخل لا، أنا احتراما ليك وتوقيرا ليك وتقديرا ليك بقوم أقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه إمام المتواضعين مش هيبقى حد يقوم له يعني، لكن الناس نفسهم الصحابة لا، ينتفض ويقوم ويقف طبعا. ده النبي الأكرم والمعلم الأعظم عليه الصلاة وأزكى السلام. تعالوا نعرف إيه تاني كان النبي بيكرهه عشان نتلاشى. تعالوا نعرف مع بعض.
1: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله، اللهم آمين آمين. عرفنا أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره التشاؤم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يمشي أحد خلفه، وكان يكره أن يقام له، أنه حد يقوم له، وكان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يعني ما ينامش قبل العشاء وبعد العشاء ينام على طول، كان يحب ينام مبكر. ليه؟ عشان يصحى بقى يصلي قيام الليل والتهجد كده صلى الله عليه وسلم. وكان يكره الثوم والبصل، اكلهمش. ليه؟ انا هو قال للصحابة اناجي من لا تناجون، اصلا هو متصل بالوحي، وريحة البصل ما هيش مستساغة يعني، ولا ريحة الثوم يعني. وعلمنا من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني نقدر نلخص المشهد ده في إيه؟ إنه النبي كان يكره الحاجة اللي راحتها مش لطيفة يعني. والطبيعي إن المؤمن كده برضو، يعني المؤمن لابد أن يكون طيب الرائحة، حتى وإحنا رايحين نصلي في المسجد المؤمن يتطيب. ستنا عائشة الصديقة بتقول إيه؟ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. يعني إيه؟ يعني لما يجي يعمل عمرة، أنت أول حاجة بتعملها الإحرام. الإحرام إنك بتغتسل وبعدين بتنشف وبعدين تلبس بشاكيرك وبعدين تقول اللهم إني نويت العمرة فيسرها وتقبلها ولبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك، صح ولا لأ؟ ده اسمه الإحرام. فكان قبل ما النبي يحرم، ستنا عائشة كانت تجيب الطيب اللي هو الدهن اللي هو الدهان ده زي العود مثلا وكده، وكانت تحط للنبي على جسده الشريف المسك والعود والحاجات دي، مش على ملابس الإحرام يعني، قبل أن يحرم، يعني قبل ما ينوي ويلبي، لأنه أول ما ينوي ويلبي ما ينفعش يحط طيب تاني بقى. تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. إيه لحله بقى؟ يعني لما يتحلل من ملابس الإحرام ويبقى بقى بالملابس العادية بقى خلاص، مش محرم يعني، قبل ما يدخل المسجد وتحية الكعبة الطواف كان يحط طيب. ليه؟ كان لا يشم من النبي إلا رائحة الطيب عليه الصلاة والسلام، شوفوا. وكان لا يبيت إلا والسواك عند رأسه، أول ما يصحى الصبح على طول السواك، يعني اللي هو تنظيف الأسنان، هو المؤمن كده. وإن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين. فعشان كده إذا كانت الرائحة السيئة أو الغير حسنة مرفوضة، النبي كان بيكره الحاجات دي، بيكره الحاجات اللي فيها ريحة كده مش لطيفة يعني، يبقى المؤمن كده، المؤمن دائما طيب الرائحة. كان أبو الأسود الدؤلي، يا حضرات، أبو الأسود الدؤلي هو اللي وضع علم النحو، عارفين النحو؟ كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها والمبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول، النحو ده اللي وضعه واحد اسمه أبو الأسود الدؤلي أيام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان بيجوز بنته بقى أبو الأسود الدؤلي ده، فيقول لها أي بنيتي عليك بالطيب وأطيب الطيب الماء. واحد يقول لك عايش اجيب ازازه بيرفيوم برفان عطر مسك وكده، ما عايش يا سيدي، استحم يا سيدي، توضى، اغسل وشك كده وتمضمض وبتاع، شفت ازاي؟ لما تلاقي واحد بقى جاي يسلم عليك وياخدك بالحضن، ها، وهو عرقان وملزق، يعني ايه يا اخي ده؟ يا اخي ان الله جميل يحب الجمال. على فكرة المسألة مش مادية يا حضرات، مش اللي معاه فلوس هو اللي ريحته حلوه اللي معاهش فلوس. لا لا لا خالص. ما هو ابو الاسود الدقه اللي بيقول لبنته اهو عليك بالطيب واطيب الطيب الماء. فعرفنا انه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليك يا سيدنا النبي كان يكره الثوم والبصل والحاجات اللي فيها روائح نفاذة دي ما أحبهاش، وكان يقول أناجي من لا تناجون، وقال لنا اللي هيأكل ثوم أو بصل فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان بنو آدم يتأذون من العرق والروائح اللي مش لطيفة، فالملائكة كمان بتتأذى من الحاجات دي. تعالوا برضو نتعرف أكتر ونعرف أكثر إيه الأمور والأشياء التي كان يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: معك. انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله، اللهم امين. النبي برضو كان يكره ان يسمع بكاء الصبي في الصلاة، فيقول إني أدخل إلى الصلاة، كان يجي يصلي بالصحابة إمام، وكان يريد أنه يطول في الصلاة، يقول فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته، اسمع، كراهية أن أشق على أمه. يا اللهم صل عليك يا سيدنا النبي، إيه الرحمة وإيه الحب وإيه الرفق وإيه الجمال ده. يقول أنا ببقى داخل أصلي ونفسي أطول في الصلاة، بحب الصلاة، فيسمع بكاء الصبي فيقول يخلص الصلاة بسرعة. ليه؟ يقول كراهية أن أشق على أمه، أكره أنه قلب أمه بقى، الطفل أول ما يعيط تلاقي قلب أمه كده أو طار قلبها بتهتز، والأم لو في سبع نومة تيجي أنت تصحيها، يا حاج، يا مدام، يا ام فلان، يا ام عتريس، تصحي فيها ما تصحاش، مجرد ابنها لو في اوضه ثانيه يقول تلاقي دي انتفضت. سبحانك يا رب، تحس انها قلبها مرتبط بابنها ارتباط غير عادي. سبحان الله العظيم، سبحان الخالق المبدع. فالنبي كان يكره انه يطول في صلاه فيها صبي بيبكي عشان ما يشقش على أمي، فكان يتجوز في صلاته صلى الله عليه وسلم. عرفنا بعض الأمور اللي بيكرهها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى نتلاشاها، وده برضو آخر حاجة بتعلمنا، إن الواحد لما يبقى إمام ويحس إنه في طفل بيعيط ولا حاجة يخلص بسرعة عشان لا يشق على أمه. اللهم أدبنا بأدب رسول الله، وزيننا بأخلاق رسول الله، يا أكرم من سئل، ويا أجود من أعطى، ويا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا الله. ما تنسوش مستمعين الأكارم وصية رسول الله في يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف، كذلك الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك كثرة الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. حتى يحين اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى الجمعة المقبلة، أترككم في حفظ الله ورعايته، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان،
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: صباحك عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: ساعتكما تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا، خلق الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى قسم الرحمة 100 جزء، احتجز عده 99، وأنزل في الأرض جزء وزعه على الخلائق. يا بيه بهذا الجزء ترفع الدابة حافرها مخافة أن تؤذي صغيرها. سبحان الله، بتلاقي الطير بياخد العصافير بتاعته وبيروح يجيب لهم أكل ويحنوا عليهم في العش. إيه ده؟ سبحانك يا رب، إيه ده الرحمة دي؟ ده جزء من جزء من 100 جزء من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وكتب الله تبارك وتعالى في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل ما يخلق السماوات والأرض ربنا كتب عنده في كتاب، كتب إن رحمتي سبقت غضبي. ورحمة الله تسع كل شيء، قال جل شأنه ورحمتي وسعت كل شيء. من أجمل الأخلاق خلق الرحمة، وما أجمل أن يتراحم المجتمع والجميع يتراحمون. قال صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا كلنا رحيم يا رسول الله، قال إنها ليس برحمة أحدكم صاحبه،

فطلع من البير فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى، الثرى اللي هو التراب يعني، والتراب اللي حوالين البير دايما بيبقى من عليه ميه كده، كأنه الكلب بيلهث في التراب ده عشان بس يحس بطعم الميه يعني. فقام الراجل الطيب ده قال ايه، لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي. الراجل ده احنا عرفنا ده ازاي؟ الوحي قال للنبي والنبي قال لنا. فالراجل حدث نفسه وكده قال يا ده تلاقي الكلب ده عطشان خالص، ده مسكين قوي وعمال يلحس في التراب اللي مبلول ده، لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي. فقام الرجل ده يا حضرات نزل البئر وملأ خفه، لم يغز الجزمة بتاعته، وأمسكها بفمه ثم ارتقى وسأل الكلب يا، فشكر الله له. الحديث كده فعلا، فشكر الله له، ربنا شكر له غفر له، دخلوا الجنة عشان سأل كلب. النبي عليه الصلاة والسلام لما كلمنا عن الرحمة وإنه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أنت لو أي حد أكلت إنسان أكلت طير أكلت أعزكم الله حيوان لك صدقة. الصحابة قالوا للنبي جملة يا حضرات، قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجر، إحنا هو إحنا البهائم دي الحيوانات لينا أجر لو إحنا أكلناها ولا شربناها يعني؟ فالنبي يقول إيه، اللهم صل على سيدنا النبي يا رب، وفي كل كبد رطبة أجر. أي حاجة بتنبض بالحياة، أي حاجة بتنبض بالحياة لو أطعمتها ولا سقيتها ولا اهتميت بيها تاخد أجر. يا سبحانك يا رب، اللي بيسقي نبات، اللي بيزرع زرع أو يغرس وغرس الزرع اللي هو الحبوب البذور زي القمح والذرة، والغرس اللي هو الشتلات زي الرز، الأرز ده بيبقى شتلات كده، شفت الحاجات اللي بتتزرع زي النخلة شتلة، معظم الأشجار بنجيب الشتلة نحطها شتلات. فالنبي يقول لك اللي يعمل ده فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فالصحابة قالوا احنا بنؤجر على الحيوانات اللي إن لنا في البهائم أجرا يا رسول الله، قال في كل كبد رطبة أجر. أي حاجة فيها حياة وانت أطعمتها ولا اهتميت بيها ولا رحمتها ولا رعيتها تاخد عليها أجر. شوفوا الشرع الشريف، شوفوا الجمال. عشان كده يا حضرات ال- ال- ال- الهدف الأسمى لهذا البرنامج اللي هو تراحموا، إنك تبقى مصدر رحمة لمن حولك. إيه اللي حولك؟ مش بس بني آدم، لا حتى الحيوانات دي اللي بيأكل عصفورة. أنتوا عارفين جد النبي، اللهم صل عليك يا سيدنا النبي، جد النبي كان اسمه عبد المطلب، النبي اسمه سيدنا النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عارفين عبد المطلب ده أطلقوا عليه إيه؟ كان له لقب كده، لقب يعني إيه لقب؟ اللقب ده اللي هي الصفة المميزة للشخص، زي أبو بكر لقب الصديق، زي عمر لقب الفاروق كده يعني، تمام؟ عبد المطلب جد النبي كان له لقب اسمه ايه بقى تخيلوا؟ كان يلقب مطعم الطير. ياه، راجل جميل قوي ده، جد النبي على طول كان بيأكل الطيور يا جماعة، كان بيعمل أكل ويضعه على رؤوس الجبال حتى يأكل الطير. شفتوا الجمال ده؟ تراحم، رحمة. النبي اسمه ايه؟ سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن ايه؟ ها؟ ابن هاشم. أعقوم مش عارفين اسم النبي، دي تبقى مصيبة، لا مصيبة سودة كمان. سيدنا النبي اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. خلونا هاشم ده اللي هو التاني جد، يعني الجد الأول عبد المطلب بعده هاشم. احنا عرفنا عبد المطلب ده مطعم الطير، طب وهاشم ما اسموش هاشم أصلاً،

0: اسمه عمرو. قال لا، امال مين سماها هاشم؟ الناس اطلقت عليه هاشم لانه اول من هشم الخبز، اول واحد جاب العيش ها ونشفه شويه وكسره وجاب بقى عليه حضرتك كده فضلت خيرك يعني شوربه ولحمه وعمل فته ثريد وبقى ياكل الناس. شفتوا الجمال؟ فما ما بقوش يقولوا عمرو بقى، بيقولوا هاشم. عشان كده قالوا في شعر، قالوا ايه؟ عمرو الذي هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. يعني هو برضو أول واحد عمل رحلة الشتاء والصيف، الرحلتين دول اللي هو عمرو ده. يبقى عمرو عمل حاجتين مهمين قوي. أول حاجة أول واحد عمل فتة وعيش ولحمة وقعد يأكل الناس فسمي هاشم، وهو أول من سن رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشام واليمن. يبقى التراحم، الرحمة. النبي يقول أنا نبي التوبة ونبي الرحمة. أجمل شيء ربنا يحب الرحمة. في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. اللي هيرتد عن الدين ربنا يجيب ناس تانية يحبهم ويحبونه. ده ربنا يقول في القرآن كده: بقوم يحبهم ويحبون. ربنا يحبهم ويحبون. مواصفاتهم ايه؟ قال لك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ايه أذلة على المؤمنين؟ يعني تراحم. وماله؟ اخفض جناحك لأخوك. بتستأسد على أخوك ليه؟ ابن أمك وأبوك ده أخوك، أصله هو بيستعبط. يا سيدي خليه يستعبط، أو بيستعبطش على حد غريب، أو بيستهبل، أو بيستهبل أخوك برضو يعني معلش. ده فاكرنا هو طمعان فيك، وماله ما يبقى طمعان فيك. حاجة الناس إليك نعمة فلا تملها فتصير نقمة، وتذكر أن أفضل أيامك يوم أن تكون مطلوبا لا طالبا. أحسن يوم وأفضل يوم عندك لما يتلق معكش قرشين سلف، معكش رغيفين، ما عندكش. يا سلام يا سعدك لما أنت تبقى معطي. اليد العليا خير من اليد السفلى. إذن التراحم ده شيء جميل يا حضرات، ومهم كل شوية نذكر بعضنا بعضا بخلق الرحمة. النهاردة وإحنا بنتكلم في تراحمه عندنا موجب مهم قوي قوي قوي من موجبات الرحمة. عارف يعني إيه؟ يعني حاجة أنت لو عملتها رحمة ربنا هتدخل حياتك، وهتاخد أثر كده، أثر من أثر رحمة ربنا. يعني هتتحلى بخلق الرحمة. حاجة كده لو عملتها الرحمة تزيد في قلبك، والرحمة تزيد في بيتك، والرحمة تبقى في حياتك، وربنا يسترك ويوفقك وينجحك ويسعدك وينصرك ويشفيك ويعافيك ويكبر خطرك ويرفع قدرك. إيه الخلق العظيم ده؟ أو إيه الموجب العظيم ده؟ يلا تعالوا نعرفه مع بعض.
1: انتوا لسه مع تراحم، تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: صباحاً مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: خلق عظيم وحاجة جميلة جدا وموجب مهم جدا من موجبات رحمة الله. النبي كان يدعي ربنا يقول له اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، يعني أعمل الأمور اللي أنا لو فعلتها هنال رحمتك يا رب وهترحمنا وهيبقى المجتمع مليان تراحم ورحمة. تعال نشوف الآية الكريمة. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، في ناس بتؤمن بالله واليوم الآخر، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. الله الله الله الله، من بقى تاني دول اللي هيدخلهم الله في رحمته؟ اللي بيتخذ ما ينفق قربات عند الله. قضية الإنفاق، قضية انك تحوش عند ربنا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قضية انه يبقى ايدك فرطة كده على اهل بيتك، على والديك، على الفقراء والمساكين. ربنا رضاك وكسبت النهاردة قرشين، فرحت قوي، فرح الناس، فرح الناس، الخير مش هيتقطع من عندك، ربنا هيفرحك. اكرم الناس ربنا هيكرمك، اعطي الناس ربنا هيعطيك. ما من يوم يصبح فيه العباد، اي يوم ينشق فجره في ملكين، يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا. ملك مالك من السماء، مالك من عند ربنا، يقول يا رب اللي بينفق اخلف عليه وادي له أضعاف مضاعفة. والملك الآخر يقول اللهم اعط ممسكا تلفا. البخيل الممسك الشحيح، يا رب تلف له حاجته، اتلفها له، يعني تتلف قدامه ويتحسر، يبقى هو لا هو استفاد بيها ولا غيره كمان استفاد بيها. الإنفاق ده حاجة عظيمة جدا، بوابة بتدخل منها لرحمة ربنا. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. ربنا يدخلك في رحمته، وما أجمل بقى أنك تدخل في رحمة ربنا. من نال رحمة الله نال كل شيء، ومن لم ينل رحمة الله لم ينل أي شيء. بإيه اللي دخلنا رحمة ربنا كده؟ الإنفاق. قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. مرة واحد صاحبي ميسور الحال ربنا يكرمه ولعله سمعني دلوقتي، بيقول لي مرة انه هو مانع اي حد من عياله يعملوا اي حاجة. لا انا قلت له لا انا اعمل كل حاجة يا ابني انا موجود وكذا. انا فهو بيحكي لي يعني، قلت له لا ما تقفلش على ابنك باب من ابواب البر وابواب الخير، ابنك عايز يجيب لك هدية خليه يجيبها لك، هو عايز يعمل كده، عايز تبقى بوابة دخول لرحمة ربنا. ده ربنا قال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين. أول حاجة، أولى الناس بكرمك وفضلك وإنفاقك وعطائك أبوك وأمك الأول. فرح أبوك وأمك، يا بنتي فرحي أمك، يا ابني فرح أبوك، ادخل عليه بهدية. هو احنا لما بيجي شهر مارس وبنقول عيد الأم عيد الأم، هو احنا ده احنا بس بنفكر عيالنا يعني؟ ما هم عيال تايهة طول السنة تايهة، انه يكتب كارت الأم كل سنة وانت طيبة يا ست الحبايب، يا ربي خليكي يا أمي، ويغنوا لها يا ست الحبايب. احنا ما بنصدق نلاقي حاجة كده بوابة نخلي العيال يعملوا حاجة كده عشان بيها ينالوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وعملوا عيد أب، أنا معرف إمتى عيد الأب ده. اللي ما حد قال لنا كل سنة وانت طيب يابا ولا اي ما اعرفش عيد الاب امتى عملوه ده شهر 3 برضو 6 شهر 6 عبد الله بيقول لي شهر 6 ربنا يكرم الجميع. إذن بوابتك اللي دخلك رحمة ربنا من أهم البوابات الإنفاق. القرآن لما جيت أقوله عايز أنفق أنفق فين قال لي فللوالدين ومين كمان والأقربين ومين واليتامى أيوة كم والمساكين أيوة وابن السبيل ابن الطريق المنقطع يعني اللي ضل كان في الطريق ومحفظته وقعت وتاه مش عارف يوصل أخده أغديه الأول وأقول له تعال مسافر فين يا حاج أنا مسافر وجه قبلي يا ابن تعال يا حاج واروح معاه أقطع له التذكرة وألف سلامة يا حاج توصل بألف سلامة واطمن عليه. قال وما تفعلوا من خير كل بقى أبواب الخير فإن الله به عليم. أنا عايز أقول لحضراتكم على سر عجيب قوي من الأسرار. السر ده يا حضرات جاء في صورة جميلة قوي الصورة رقم 63 في المصحف في أواخرها كده أظن كلكم يعني عندكم شوق تعرفوا إيه السر ده اللي جاء في الصورة رقم 63 في المصحف في أواخرها تعالوا أقول لكم عليه مع بعض.
0: انتوا لسه مع تراحم تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام نجوم اف ام على كيفك.

0: هنا تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: سر جميل جدا يا حضرات جاء في ختام السورة رقم 63 في المصحف، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لما يجي الإنسان يموت بيقول يا رب أخرني إلى أجل قريب، طب اديني مهلة. أيوه عايز مهلة تعمل بيها إيه؟ أصلي؟ أقرأ قرآن؟ أروح أعمل عمرة واجي؟ قال فأصدق، وبعدين قال وأكن من الصالحين، وكأنه الصدقة شعار للصلاح. الإنسان الصالح اللي بينفق ويتصدق اللي هو يبقى شخص كريم. يبقى القرآن يقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. اللي بيبخل بيبخل على نفسه، ما بيبخلش على الفقير. أنت منعت نفسك عن خير كان جاي لها كبير قوي. عشان كده القرآن قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إيه المانع يا حضرات إن إحنا نبقى المدينة الفاضلة؟ ما فيش عيلة ما فيهاش أغنياء وفقراء. لو الأغنياء اللي في العيلة دي اتخدوا بالهم من الفقراء اللي موجودين، مشكلة خلصت. كل شارع فيه غني وفقير. لما الغني ياخد باله من الفقير، لما المجتمع يتكافل كده يبقى فيه تكافل اجتماعي. ايه التكافل الاجتماعي ده؟ ان المليان يكب على الفاضي. عارف حضرتك ابو موسى الاشعري؟ ايه ابو موسى الاشعري؟ هو من الاشعريين يعني. النبي قال عن الاشعريين دول ايه بقى؟ النبي بيحبهم قوي. ان الاشعريين اذا كانوا في الغزو، لما يبقوا في الغزوة برا المدينة، او قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم، فرشوا فرشة كبيرة كده، فرشة عارف الملاية زي الملاية كده، فرشوها وكلهم كل واحد يجيب اللي عنده يحطه على الملاية دي. يقول لك واقتسموه بينهم بالسوية، بالتساوي. النبي يقول ايه؟ أولئك مني وأنا منهم. بحبهم قوي. يا عشان كده لما سألوا عائشة الصديقة عن سيدنا النبي قالت كان أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي كان أجود الناس وكان أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. والمؤمن كده اللي عايز ينال رحمة ربنا، الإنفاق في سبيل الله يا حضرات، والصدقات، وإنه الغني ياخد باله من الفقير، وإنه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وربنا بيخلف والله العظيم. وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. شوف عشان كده القرآن علمنا في سورة التوبة عن اللي بيؤمنون بالله واليوم الآخر، وبعدين بيعملوا وينفقون في سبيل الله ويعملوا قربات. ربنا قال أولئك سيرحمهم الله. نقول الآية ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. اللهم أدخلنا في رحمتك يا مولانا فأنت أرحم الراحمين. بارك الله فيكم مستمعين الأكارم، على وعد باللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى الحلقة المقبلة. حتى يحين اللقاء أترككم في حفظ الله ورعايته. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

وخطره

في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الجن. كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: ومش هنخسر حاجة ده غير ان الجميلة جمال انا بفهم فيه.
1: تقدر تنزل ابلكيشن نجوم اف ام من على اب ستور او جوجل بلاي
2: عن طريق الانترنت
3: نجوم اف ام.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. هات شنيسة وانا يا ريس. يا رجالة. النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
4: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
6: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
6: على تردد 11900 رأس.
9: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
10: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
9: طب غني المزيكا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

عاني وما فيش يستدعي اللازمة والحزن الفاضي.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: شاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
6: يا حبيبتي ذاكري

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك قاعد

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: Thank you.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادة.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية
0: الرينو. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: دلوقتي جي معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من كريشاندو. شهر سبتمبر دايما بيفكرنا بميلاد مبدعه في الموسيقى. المبدعه دي مبدعه بشكل سوبر لانها مبدعه في مجالات مختلفه في الموسيقى. المبدعه دي بتفكرنا دايما انه الابداع مش قاصر على نوع اجتماعي معين. يمكن احنا عرفنا كتير في مجال الغناء مبدعات كثيرات، عرفنا في مجال العزف، لكن في مجال التأليف الموسيقي والإبداع اللي بينتج أعمال ده مش كتير، أو لغاية وقت قريب جدا ما كانش فيه اعتراف بإبداع المرأة. اتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده، ودي مش أول مرة نتكلم سواء عن الفكر نفسها الإبداع أو التأليف الموسيقي عند المرأة، ويمكن نكون ذكرنا بطلة الحلقة النهاردة، لكن طبعا ميلادها وذكرى ميلادها دايما بتفكرنا ان احنا نسمع الاعمال ونقدر نعرف انه الموسيقى بالنسبة لكتير من البشر هي الصوت ووسيلة التعبير عن العواطف والافكار والمشاعر، وهنا ما بتبقاش في فرق بين الرجل والمرأة، كل واحد بيبقى له صوت مميز ومهم. فعلشان كده النهاردة هنقضي أمسية جميلة جدا وشاعرية وحالمة ورقيقة مع السوبر وومن كلارا شومان. طب ليه بقى سوبر وومن؟ لأنها ما كانتش مؤلفة موسيقية بس، كانت عازفة، محررة، مؤلفة موسيقية، زوجة لمؤلف موسيقي، اشتهرت في مجالات، وكمان أستاذة لآلتها الشهيرة للبيانو. فقامت بأدوار مختلفة إلى جانب أنها كانت أم وربة منزل، بتقوم بكل الأدوار وبتبدع فيها بشكل أساسي. كلارا شومان يعني تجربة فنية مهمة جدا. هي اتولدت في ألمانيا لأب كان أستاذ للبيانو ريتشارد بيك، وكان اسمها وهي بنت كلارا بيك. والدها كان ليه طريقة في التدريس مميزة، طبعا ارتبطت بالقرن 19. احنا بنتكلم عن الموسيقى الرومانتيكية، موسيقى في القرن 19، الوقت اللي اتولدت فيه كلارا شومان، اللي في البداية قبل ما تتزوج كان اسمها كلارا بيك. والدها علشان يثبت بقى نجاح طريقته في التدريس للبيانو طبقها على بنته الكبيرة، وعلشان تطلع عازفة بيانو مرموقة، وكان بيتنبأ لها بمستقبل باهر كعازفة مهمة للبيانو بتجوب أوروبا كلها وبتحقق شهرة كبيرة، وده خلاه يتسلط على حياتها ويرسم لها يعني في وجهة نظره مستقبل معين ومحدد، ويتحكم أحيانا في مسار حياتها. والدتها كانت يعني مغنية أوبرا، ورثت عنها حب الموسيقى وحب الغنى مع والدها. كلارا في بداية حياتها قدرت فعلا تحقق يعني قدرات فائقة في العزف على البيانو في وقت كان فيه يعني مصطلح الفيرتيوزية اللي هو براعة الأداء الفائقة. دي كانت مصطلح ابتدى يظهر جدا ويشتهر فيه الرجال والنساء، انه يبقى فيه مؤلفات مكتوبة استعراضية بشكل أساسي وتتطلب عازفين مرموقين. كانت آلة البيانو بطلة في الوقت ده لأنها وصلت لاكتمال الصناعة اللي احنا وصلنا دلوقتي، يعني الشكل اللي وصل حاليا هو ده الشكل اللي توصلت ليه آلة البيانو في القرن 19. ابتدت الإمكانيات بتاعتها في إنها تقدر تأدي الألوان صوت مختلفة، وقدرات إنه التحكم في الأداء الخافت والأداء القوي، فخلت الآلة وسيلة جذبت كتير من المؤلفين لكتابة مقطوعات متنوعة وفي بعضها استعراضي ومتطلب براعة فائقة. وده فعلا اللي تحققته كلارا شومان من وهي عندها 10 سنين، انها تقدر توصل لمستوى عالي في الأداء وتعزف أعمال مشهورة وتقوم برحلات فنية وتحقق شهرة زي ما والدها عايز. وبالتالي بقى بدأت بذور مع تمكن من العزف بذور الرغبة في الإبداع، إنها تبتدي تكتب مقطوعات للبيانو تستفيد منها من قدرتها في العزف. لما بتيجي المؤلف يكتب مقطوعات البيانو ممكن تبقى مقطوعات معبرة عن مشاعره وأحاسيسه، لكن في بعض المؤلفات المكتوبة حتى لو مقطوعات للبيانو بتتطلب أنه يبقى عنده قدر من التعمق.

تقدر تكتب عمل للبيانو أو مجموعة من مؤلفات البيانو اللي سميتها مقدمة وفوجة وفي 4 أصوات، يبقى كلارا شومان بتبقى بتثبت إنها مش بتبص للتأليف الموسيقي على إنه بس تأليف انفعالي معبر عن المشاعر عن العواطف بس، لكنه كمان تأليف عقلاني بيبرز صنعة المؤلف، وطبعا كمان بيبرز صوته لأنها صوتها شاعري جدا. فهنحس إنه لما نسمع الفوجة بتاعت كلارا شومان هنحسها فوجة رومانسية غير الشخصية العقلانية البحتة الرصينة لباخ. طب يعني إيه فوجة؟ أولا المقطوعة هي بروليود وفوجة، لأن باخ في مؤلفاته الفوجة كتب كتابين، كل كتاب فيه 24 فوجة، بس قبل كل مقطوعة فوجة كان بيسبقها مقدمة عبارة عن مقطوعة قصيرة كده مكتوبة بطريقة تمهد للفوجة. فكلارا شومان مشيت على النهج وكتبت مقدمة وفوجة، والفوجة دي من 4 أصوات. يعني 4 أصوات؟ الفوجة قايمة فكرتها على لحن أو تيمة معينة بتظهر في طبقة في البيانو، طبقة متوسطة، طبقة حادة، طبقة غليظة وهكذا. طبعا البيانو بيبقى فيه طبقات أو زي الصوت الرفيع والصوت الغليظ والصوت المتوسط، وفي طبقات مختلفة. فبنسمع اللحن ده في البداية منفرد، وبعدين بيتردد في صوت مثلا الغليظ أو يتردد في الصوت الحاد، والصوت التاني مش بيسكت اللي سمعنا فيه التيمة، لكن بيكمل بلحن وصاحب التيمة اللي سمعناها في الصوت الغليظ، تلاقي الصوت التاني بيكمل بلحن وصاحب، ونفضل نسمع ما بين التيمة دي في أصوات مختلفة في طبقات مختلفة وألحان تصاحبها، وتفضل تتطور إنها تظهر في قامات مختلفة لغاية لما ترجع تاني للمقام الأصلي. مؤلفة بتحتاج لدراية وصنعة، ما بتجيش مجرد الإلهام، لازم يكون وراها خبرة ودراية بالتأليف الموسيقي الكلاسيكي وتقاليده بشكل أساسي. فخلينا نبدأ حلقتنا النهاردة ببريود وفوجة من 4 أصوات في مقام فاديس الصغير لكلارا شومان، ونرجع عشان نكمل رحلتنا ونعرف إبداع كلارا وصل بيها لغاية فين.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم مصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: دلوقتي تقدروا

0: نشاط موق على موق آن.
1: كلارا شومان زي ما قلنا قدرت في بداية حياتها تحقق شهرة كبيرة كعازفة من وهي فتاة صغيرة، ولدرجة انها بقى يطلق عليها العازفة الملكية من كتر ما انها بتقدم عملها في القصور، واشتهرت في قصور اوروبا بشكل اساسي. لكن حصل حاجة غيرت حياة كلارا شومان، لأنه ظهر تلميذ لوالدها كان برضو ألماني، هو روبرت شومان. هو كان يعني شاب أكبر منها وهي يدوبك 11 سنة، وابتدت تنمو بينهم مشاعر. طبعا الأب كان ضدها تماما لأنه كان شايف لبنته مستقبل، أي مشاعر أو أي ارتباط هيقف قصاد هذا المستقبل الباهر اللي هو كان شايفه لبنته. روبرت شومان في الوقت ده كان شاب لسه بيبدأ، كان نفسه يبقى عازف بيانو، لكن مواصفات إيده ما أمكنتوش إنه يحقق ده، واتجه للتأليف وحقق شهرة كبيرة جدا كمؤلف موسيقي رومانتيكي مشهور، وحتى الآن أعماله من أهم الأعمال اللي كتبت في العصر الرومانتيكي. لكن بالنسبة للأب، هو شاب جاي عطل مستقبل بنته، فكان رفضه رفض بات. ومع ذلك الاثنين تمسكوا بحبهم وقدروا يعني على الرغم من اعتراض الأب يتزوجوا ويبدأوا حياتهم حياة فنية، أثر زواجهم ده عليهم هما الاثنين كمبدعين. الأول كلارا يعني اللي بقت بقى كلارا شومان كان تأثيرها إيجابي جدا على شومان، لأنها كانت ملهمته أجمل أعماله، وكان فترة جوازهم الأولى فترة غزيرة الإنتاج، كلها أعمال جميلة بتعبر عن من بداية حبهم، وهو بيألف أعمال سيمفونية الربيع. كمان هي اللي شجعته أن يكتب أعمال الأوركسترا، لأنه كان مركز في مقطوعات البيانو والأغاني، فابتدت تنبهه أنه يكتب أعمال كبيرة تحقق له شهرة أكبر. شجعته وتركت له الفرصة أنه يألف الموسيقى، واتتح له كل الفرص والظروف اللي تمكنه من التفرغ للتأليف. في الوقت بقى هي اللي كان المجتمع شايف انه المرأة مش ممكن تبقى مؤلفة موسيقية مرموقة، فما كانش معترف، الناشرين ما بتعترفش بأعمال المرأة، هي كانت بتحرر يعني بتراجع على أعماله وتكتبها بشكل علشان تتنشر، فكانت بتقوم بدور إيجابي جدا في حياة شومان. وهي بقى كمبدعة من كتر ما سواء المجتمع أو الظروف كأم وربة منزل وأستاذة للبيانو كانت شايفة أن الإبداع ده يمكن ما يكونش أهم ما يميزها، فكانت أحيان بتيجي على الوقت اللي بتتفرغ ليه للإبداع، لكن ده ما منعهاش أنها تألف أعمال جميلة في فترة زواجها، وكان من ضمنها مقطوعات رومانس. رومانس يعني حاجة شاعرية حالمة، فكتبت مقطوعة رومانس رقم 1 مصنف 21 في مقام لا صغير، هي مجموعة من المقطوعات اللي كتبتها كهدية لعيد ميلاد زوج، فكانت بتاخد المناسبات دي عشان تقدم له هدايا في شكل مؤلفات، وهو طبعا كان بيكتب لها أعمال جميلة. وطبعا هنحس على طول بمقطوعة الرومانس دي، اللحن الحالم الشاعري اللي بيعبر عن طاقة حب كبيرة، ويجي بعديه لحن فاتح أكتر، ويرجع اللحن الأولاني، ويبقى في النص كده في ذروات انفعالية بيعبر فيه عن كل المشاعر الجياشة من كلارا لزوجها. كمان في نفس اللينك هنسمع واحدة من الأغنيات اللي هي كتبتها، هي زي ما قلنا كانت مصدر إلهام لزوجها إنه يكتب أو يلحن بعض القصائد اللي كانت منتشرة في العصر ده، لأنه كان فيه في الوقت ده أشعار ألمانية، كان في حركة ازدهار كبير للشعر الألماني اللي كتير من المؤلفين أخدوه ولحنوه، بالذات لحنوه في شكل أغاني بمصاحبة البيانو اللي أطلق عليها الليد أو الأغنية الألمانية. فشومان كتب أغاني كتير من وحي أو إلهام زوجته، وهي كمان كتبت له أغنية متأثرة طبعا بأمها اللي كانت أساسا برضو مغنية وبزوجها، فالمفروض أن الاتنين اشتركوا في تأليف مجموعة من الأغاني سموها ينبوع الحب، وكان الشاعر اسمه روكارت. شومان راح نشر مجموعة الأغاني دي في مجموعة واحدة أو في مجلد واحد مع أغاني كلارا، وطبعاً هي كانت يعني بتحمل طفلها الأول وكتبت الأغاني دي وعملها مفاجأة إنه أخيراً اتنشرت أغنية ليها أو عمل ليها، لأن زي ما قلنا الناشرين ما كانوش مقتنعين إنه في جدوى من نشر أعمال السيدات، فبالتالي فكرة إنه ينشر لها عمل اضطرت تنشرها مع زوجها علشان تتنشر عملها. الأغنية اللي هنسمعها عنوانها لو أحببت للجمال فأحب الشمس، هي ذات شعر ذهبي. لو أحببت للشباب فأحب الربيع فهو شاب كل عام، لو أحببت للثراء فأحب عروس البحر فيها تمتلك اللؤلؤ. يعني كلمات جميلة ومعبرة. خلينا نسمع الفقرتين، الرومانس هدية شومان، ولو أحببت الأغنية الجميلة الرقيقة برضو شومان فاجئها بأنه نشرها، ونرجع نكمل رحلتنا مع كلارا شومان.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
3: من المؤلفات اللي ممكن تتكتب وتكون برضو تحتاج لصنعة ودراسة، وده اللي عملته كلارا شوم، انها ابتدت تاخد دروس في التأليف عشان تتعلم ازاي تكتب اعمال قايمة على تقاليد معينة، ويعني تسترجع فيها او تطبق فيها اللي بتعزفه من الاعمال كلاسيكية لمؤلفين اللي سبقوها. فابتدت كلارا بعد الدروس دي تكتب مؤلفات قايمة على أساليب أداء وصيغ مهمة، زي العمل اللي هنسمعه دلوقتي، وهو مجموعة اسمه Variation du Concert أو تنويعات للكونسير. هي اختارت لحن لأغنية كتبها مؤلف موسيقي إيطالي كان شهير بمؤلفاته للأوبرا، فأحد الأغاني الأوبرا بتاعته اسمها بيراتا. أخذت اللحن ده عجب كلارا شومان وعملت عليه مجموعة من التنويعات. إيه بقى حكاية التنويعات؟ هي طبعاً هي عملتها مجموعة من التنويعات للبيانو، ودي الحقيقة كتير من المؤلفين سبقوا كلارا استخدموا ألحان مؤلفين آخرين وعملوا عليها أعمال للتنويعات، سواء لآلة واحدة أو للأوركسترا. يعني فالفكرة هي ما ابتدعتهاش لكنها مشيت على هداها. طيب التنويعات دي أولاً هي ابتدتها بمقدمة درامية فيها استعراض لإمكانيات الأداء على البيانو، وبعدين بيظهر التيمة بتاعت بليني، اللحن الأساسي واللي بنحس على طول الطابع الغنائي فيه لأنه هو أساساً لحن الأغنية، وبعدين نحس بقى إن هذا اللحن بيتكرر أكتر من مرة، لكنه مش بيتكرر بنفس الشكل تكرار حرفي، لكن بيتكرر بالتنويع أو التغيير، إنه في حاجة أساسية يعني بتعاد، لكن في تفصيلات بتتغير، كأن بالضبط أنا ماسك عروسة، زي ما كان زمان كده عندنا باربي العروسة، هي نفسها العروسة موجودة، لكن كل يوم نلبسها بلوك جديد، فنغير الفستان، نغير الطقم اللي هي لابساه، الاكسسوارز، لكن تظل هي نفس العروسة وهيكلها موجود. هي دي فكرة التنويعات. فكلارا شومان بتقدم لنا تنويعات كبيرة. طبعا المؤلف هنا بقى صنعة التأليف بتبان لما يكون عنده قدرة ازاي يستغل اللحن ده لتيمة يظهره بأشكال متعددة بحيث يحتفظ بهيكله بالنغمات الأساسية فيه، ويغير بعض التفصيلات اللي هي ما توصلنيش ان يحس انه لحن جديد لكنه لحن بلوك جديد. فخلينا نسمع جزء من التنويعات لأنها طويلة، ونشوف هل كلارا شومان باين العمل بتاعها كأنه عمل أنثوي، واللي هنا لو سمعته معرفش ان ده لمؤلفة سيدة هفتكره أحد أعمال المؤلفين الرومانتيكين المشهورين. خلينا نسمع ونرجع نكمل رحلتنا مع كلارا شومان.

0: نشاط موق على موق آب.
1: من الأعمال الشهيرة لكلارا شومان واللي عادة بتتقدم كتير ليها واللي بالفعل أبرز قدراتها كمؤلفة موسيقية، يمكن من المعلومات المهمة إن احنا نعرفها إن أصعب الأعمال في التأليف هي الأعمال المكتوبة لمجموعات صغيرة، لأن المؤلف هنا بيركز أفكاره. يمكن بنظن إن الأعمال الكبيرة هي الأعمال الأصعب، لكن طبعاً لما تعامل مع الأوركسترا بكل إمكانياته ممكن أستخدم لحن بسيط وألوان الصوت هتغطي على قدرتي على إظهار كل عنصر من عناصر العمل. لكن زي المنمنمات كده، الحاجة كل ما تصغر يبقى الإبداع فيها أصعب، فبالتالي أعمال المجموعات الصغيرة اللي بنطلق عليها موسيقى الحجرة هي الأصعب والأعمق. طبعاً مش بقلل من أعمال الأوركسترا والأعمال الغنائية والمؤلفات الكبيرة والمسرحيات وكده، لكن أنا بتكلم عن عمق الصنع ودقة الصنع بنلاقيها في أعمال موسيقى الحجرة. فكلارا شومان كتبت تريو يعني ثلاثية، وهي تريو للبيانو. لما نقول كلمة بيانو تريو يبقى إحنا بنتكلم عن مؤلفة مكتوبة لثلاث آلات من ضمنها البيانو، مش ثلاثة بيانو. عادة بيانو تريو أو ثلاثية البيانو بتبقى مكونة من فيولينا وتشيلو وبيانو، بالتالي تكتمل كده الرنين الصوتي، صوت الفيولينا البراق مع عمق ودفء صوت التشيلو مع آلة البيانو اللي بتكمل الرنين، تركيبة موسيقية جميلة جدا. كلارا شومان كتبت تريو البيانو بتاعها مصنف 17. هنسمع الحركة الأخيرة اللي بتبدأ بلحن رقيق جداً لآلة الفيولينا بمصاحبة التشيلو والبيانو، وبعدين بنلاقي بقى في انسجام كأنه ثلاثة قاعدين بيتحاوروا ويتكلموا، كل واحد بيقول المشاعر اللي جواه، وفي حالة كده تلاقي وتناوب والتحام بين الثلاثة، وبالذات في الجزء الأوسط بيحصل نوع من المحاكاة، كل واحد يقول اللحن والتاني يرد عليه، وبنوصل لحالة التقابل الجميل في النهاية. خلينا نسمع الحركة الأخيرة من تريو البيانو مصنف 17 لكلارا شومان، ونرجع علشان نختتم حلقتنا النهاردة.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: هنختم حلقتنا بأكبر عمل كتبته كلارا شومان، وهو كونشيرتو البيانو. في كتير من المؤلفين يعني كان عشقهم لآلة البيانو خلت أعمالهم كلها متمحورة حول البيانو، حتى لما يبقى في عمل للأوركسترا نلاقيه كونشيرتو البيانو. كلمة كونشيرتو طبعا قلتها لكم قبل كده كتير، هو عمل مكتوب للأوركسترا مع آلة منفردة، فكونشيرتو البيانو يبقى أوركسترا مع بيانو، البيانو هو البطل، وطول الوقت بقى فيه مباراة ما بين البطل والمجموعة الكبيرة، يا إما البطل بيقول والمجموعة بتصاحبه، أو في حوار بيحصل، أو في ندية، وأحياناً الأوركسترا يبقى هو البطل والبيانو بيرد عليه. التنوع ده اختلف بقى على مر العصور، كل مؤلف بيتعامل مع الكونشيرتو من وجهة نظر بطريقة تبرز الكتلتين الكبيرة والصغيرة. طبعا لأن كلارا شومان هي عازفة أساسا للبيانو، فهلاقي في صعوبة في الكونشيرتو ده بيبرز قدرات كلارا نفسها كعازفة مرموقة للبيانو. هي بدأت تكتب الكونشيرتو ده وهي فتاة صغيرة، يمكن 13 سنة، وعزفته بعدها بثلاث سنين، كانت يعني قدمته بنفسها بقيادة مؤلف موسيقي ألماني معروف هو مندلسون، وطبعا أبرزت بقى قدراتها العزفية فيه بالذات في الحركة الأولى. عادة الكونشيرتو بيبقى مكون من ثلاث حركات، الحركة الأولى بتبقى سريعة، الحركة الثانية بطيئة وغنائية، الحركة الثالثة بتبقى سريعة جدا. احنا نسمع جزء من الحركة الأولى علشان نشوف قدرات كلارا في كتابة عمل للأوركسترا، ويا ترى يعني البيانو كان البطل الأوحد والأوركسترا بس دورها في الظل متصاحب، ولا الأوركسترا برضو كانت ند للبيانو وبتقوم بأداء يعني من أنا لآخر بنسمع الألحان من الأوركسترا. ده اللي هنسمعه ونكتشفه، ويكون ختام جميل لحلقتنا النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم ورجعتكم أن أنتوا تسمعوا أعمال لمؤلفات سيدات، وتسمعوا تاني لكلارا شومان على وعد بتقديم مؤلفات ما كلمناش عنهم قبل كده في حلقات قادمة. ألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا غفار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: بلد. دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهواء وميكسولوجي، أجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها دايما معانا في نفس الميعاد. وكعادة المقدمة نتمنى للناس يوم جميل لذيذ عسول مسكر، وإن شاء الله ويك أند ملوش حل، ودايما مبسوطين ومرتاحين، ودايما النجوم اف ام على كيفك. افكركم اكيد لو عايزين تتواصلوا معنا في اي وقت تقدروا تتواصلوا معنا باسرع طريقه، وهي واتساب 0155951006. هتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم اف ام. هتخشوا هتلاقوا البوست بتاع ميكسولوجي تقدروا تتفاعلوا معاه في اي لحظه، واكيد طبعا هاشتاج البرنامج وهو ميكسولوجي MIXOLOGY. تعالوا على طول نبتدي بتراك لتودلا featuring الرابر الإنجليزي H وتراك اسمه Hide and Seek. يلا بينا.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه مكمل معاك واجمد ميكسات وريميكسات. وطبعا اكيد ما يبقاش ميكسولوجي من غير الريميكسز والميجا ميكسز والشغل ده. فالميكس اللي جاي ده بقى ريترو ريميكسز جداد تماما. يعني هي ريميكسز لتراكات قديمة لكن ريميكسز حديثة. عشان كده اسمها ريترو ريميكسز. هي ملخبطة شوية بس يعني هي ريميكسات حديثة لتراكات قديمة بالشكل الأوضح يعني. فإن شاء الله يعجبكم الحبة اللي جايين دول. وما تنسوش في أي لحظة تقدروا تتواصلوا عن طريق واتساب 015-5955-1006. وهتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم اف ام. نرجع بقى بريترو ريميكسز. يلا بينا.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على x.com/nogumfm.
0: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب طبعا مكمل معاكم، يا رب يكون عجبكم الريترو ريميكسز اللي عدوا دول، واحنا لسه في الريترو، لكن المره دي بقى فلاش باك ميجا ميكس. دايما الميكس التالت، دايما بنركب آلة الزمن ونرجع لزمن معين في المزيكا او وقت معين من المزيكا، لكن النهاردة هو فلاش باك ميجا ميكس. هو مفيش وقت محدد، هو ملخبط، هو يعني شوية من الكام سنة اللي فاتوا على الكام سنة اللي قبل اللي قبل الكام سنة اللي فاتوا، من ده على ده، لكن معمولين بشكل احترافي زي ما بيقولوا كده، وان شاء الله يعجبكم جدا ومصحصحين وفي الرايق قوي. فيلا نروح للفلاش باك ميجا ميكسز او الفلاش باك ميجا ميكس. وما تنسوش ابدا احنا واتساب 015-595-1006. يلا كلام قليل، مزيكا اكتر، نروح فلاش باك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجومفآن. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاكم. وشويه اللي جايين بقى دول للاي دي ام هيدز، للناس اللي بتحب الالكترونيك دانس ميوزك بكل مشتقاته. لكن المره دي بقى الميكس ده اسمه بوب اي دي ام سمر اديشن، اجدد الاغاني بوب بشكل الاي دي ام، وطبعا بمود صيفي تماما، بما ان يعني الاجواء لسه حاره فالمزيكا تفضل حاره وحاره اكتر في البوب اي دي ام سمر اديشن. وما تنسوش بنستنى طلباتكم وتعليقاتكم على واتساب 015-595-1006، وهتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم اف ام، والهاشتاج بتاعنا باللغة الإنجليزية هو ميكسولوجي، M-I-X-O-L-O-G-Y. يلا بينا.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي.

قدم مزيكا غير طبيعية، مزيكا لا يمكن تتكرر تاني. ناس كتير حاولت تقلد لكن هو واحد بس، هو الملك واحد بس، مايكل جاكسون the king of pop. والشوية اللي جايين دول هسيبكم معاهم، يلا بينا.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجومفام.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاكم في ميكسولوجي. والميكس السادس دايما بنختلف، ودايما الجانر بقى بتختلف، او يعني بنعمل بقى حاجة، بنعمل ميجا ميكس لستار معين او الت ميكس او حاجة كده، لازم الميكس ده يختلف. الميكس ده بقى تروبيكال هيتس، مود صيفي جدا، لكن من الثمانينات، من الايتيز، فترة فوق الذهبية في المزيكا عالميا. فالميكس اسمه 80s Tropical Hits. طبعا ما تنسوش، بنستنى تعليقاتكم على الواتساب على طول، او تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق facebook.com/نجوم FM. نروح بقى للتروبيكال هيتس، فيلا بينا.

0: برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. ان شاء الله دايما معاكم البوب الصالح ودايما مستمتعين بنجوم اف ام وكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام ودايما على كيفك ودايما في وجهة نظر الجميع الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. بشكر كل الناس اللي كانت معانا على السمع دايما والناس اللي بتاخد من وقتها بتتواصل معانا، بشكركم جدا جدا. وشكر كبير لبروديوسر البرنامج الصديق والاخ والزميل العزيز محمد مرسال الشهير بمارسيلو مراسيل ميرسو، فبنشكره جدا على تعبه معانا. واسيبكم مع اتنين بروديوسرز وي دي جيز عالمي هيد تو هيد، ديفيد جاتا فيرسز باني بناسي والساتسفاكشن ريميكس، لحد ما نتقابل يوم الجمعة الجاية. كان معكم البوب الصالح، تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: أنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم أف أم على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، اخفاقات، وكل حاجة بنتعلم.

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
0: صوت موتور العربيه. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.